وهدي ساعة نظر كان فاش تلقينا ورمى وطلبة ورجال شالة يا والله يرسل سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العلوية.